0: for household pets remain operational, while most other facilities focus mainly on farm animals.
1: بعيدا عن معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البيسس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز

0: focus mainly on farm animals.
1: بعيدا عن معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البسس موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز

0: focus mainly on farm animals.
1: بعيدا عن معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البسس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز

0: focus mainly on farm animals.
1: بعيدا عن معاناة الناس ومعاناتنا ومعاناة النزوح والتعب والجوع كان في معاناة أخرى بالنسبة للقطط والحيوانات الأليفة زي ما إحنا دخلنا في موضوع مجاعة دخلت برضو البيزنس في موضوع مجاعة في هذيك الأيام ما كان موجود شيء من الأكل إلا عبارة عن خبز ناشف

0: والجوع كان في معاناة أخرى.
1: Despite severe shortages of medical supplies.
2: بتغلب كتير في موضوع الأكل لهم العلف.

0: Palestinian emergency services were deployed to a mosque in the village. Near Ramallah on Sunday, following reports of an attack by Israeli settlers, local officials said. According to the head of the Burqa village council, attackers set fire to the entrance of the mosque. He added that the fire did not spread inside the building, preventing further damage.
1: بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد هذا الشعب المسالم فأجاءت عصابة منهم ومعهم طبعا جميع معدات الحرق من أدوات بنزين وأدوات حارقة واقتربوا إلى المدخل الرئيسي وقاموا بحرقه بالكامل حرق الأسقف والجدران والمداخل وكسروا جميع الأبواب المداخل ولولا لطف الله إن يعني منع أن يدخلوا داخل المسجد لقاموا بحرقه بالكامل بما فيه من محتويات.
0: Emergency crews responded to the scene as residents attempted to contain the blaze and assess the extent of the damage. The incident in Burqa came hours after a separate attack in the nearby town of Deir Dibwan, where two vehicles were reportedly set on fire. Local authorities said tensions remain high in the area amid repeated incidents of violence and property damage targeting Palestinian communities in the West Bank.

0: Burqa, near Ramallah, on Sunday, following reports of an attack by Israeli settlers, local officials said. According to the head of the Burqa village council, attackers set fire to the entrance of the mosque. He added that the fire did not spread inside the building, preventing further damage.
1: اليوم كما تشاهد هذا العصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد هذا الشعب المسالم فأجاءت عصابة منهم ومعهم طبعا جميع معدات الحرق من أدوات بنزين وأدوات حارقة واقتربوا إلى المدخل الرئيسي وقاموا بحرقه بالكامل حرق الأسقف والجدران والمداخل وكسروا جميع الأبواب المداخل ولولا لطف الله إن يعني منع أن يدخلوا داخل المسجد لقاموا بحرقه بالكامل بما فيه من محتويات.
0: Emergency crews responded to the scene as residents attempted to contain the blaze and assess the extent of the damage. The incident in Burqa came hours after a separate attack in the nearby town of Deir Dibwan, where two vehicles were reportedly set on fire. Local authorities said tensions remain high in the area amid repeated incidents of violence and property damage targeting Palestinian communities in the West Bank.

0: نار و شو بدك تحكي غيرك يعني بعد؟
1: رغمًا عن بدون شك يعني. وغير هيك ما في يعني. بالنسبة لإيران هي الدعم الوحيد كانت لبنان. للأسف الدولة اللبنانية عنا يعني ما كانت واقفة موقف صح بالنسبة ل
2: day ceasefire period including sanctions relief for Iran

0: قديش شهور وقف اطلاق النار وبعده هون ما زال لبنان بيقولوا وقف اطلاق النار ودمار وشو بدك تحكي غيرك يعني بعد؟ لا ما بصدق انا ماني مصدق.
1: In a statement, the Secretariat of Iran's Supreme National Security Council said war and military operations on all fronts, including Lebanon, would end permanently starting on Monday night.

0: mosque. He added that the fire did not spread inside the building, preventing further damage.
1: اليوم كما تشاهد هذا العصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشخص.

إصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة، ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا، همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المسالم، فأجاءت

إصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة، ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا، همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المسالم، فأجاءت

إصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة، ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا، همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المسالم، فأجاءت

عصابة من المستوطنين قاموا بالهجوم على المسجد النور الذي هو مسجد يعتبر بيت عبادة المفروض أن يكون فيه الأمن وطمأنينة، ولكن هؤلاء غلاة المستوطنين لا بيعرفوا بيت عبادة ولا بيعرفوا، همهم الوحيد هو إيذاء هذا الشعب الصامد، هذا الشعب المسالم، فأجاءت